كيفاش في لاكناك نيوسس كيتانو كماخ اكسانو كسان كي كيبات كي تشاخا ماي ماي قاتونا كاس كما توكت اتاس كاركتي باش با برودكشنو كاخوت خينيا باتاكي سرانيا باتاكي سس كاركتان بي هيلات كي لاكناك كاباش با ورونا كانو كما توكت اسي سامي كوتين بيان تنيان كانو كاخا بير كنا بوني كساتو كين كما تشكا بونير اكتيلا تيرينا اوتشوكي باخ تكنيكو كما وسس كيتانو سنتر انترناسيونال دي لا كينوا هايو كساتو كي تاهيسا اوروبا هوبان اوروبا اوتخي اوتخيو سركياني Día de la quinoa, hayo kam katukuru tekiukam, katuna kaswak etas karekia hilata ireneo, hichakuch, wakisiti, hanipunicha, kamisaki. A ver, hilata ireneo, hasta micrófono, ya huir tarak, ya huir tarak, hayo kam, kunaska machaski, kunasuksa token kamachaska ver, kama jauñekip tarakiña anuksa. Hilat pilakana ka wakisi uskipa wana kampuk sa toket ha asaranya la kanicha. Hilat ireneo, hichakucha wakisiti, hanicha, kamisaki.